0: NKV.
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل قل قل ها.
0: راديو من نوكاف.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.

0: فين؟
1: حملة حملة ها حملة حملة ها خلاها ها حملة خل كل كل ها
2: راديو من لوكاف
3: اوكين دي موسكي لست رزم رين كافي